0: تسمعنا بس تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتشي لسه مكيلي مساعود
2: سبا ميه ما هيب اينا تخافي اني دي مي مرسوق نو ياقلوني سغني لغتسلوني ولوكوت أقني مخلونيك ونو كلوا تاتمك يسنغة تنغربوك أنو غا أفنى كيباسيك سيكونتي مميتر بيناشوتونا نو تسوكا سوسرق تساق
1: بيه أوسيكتن فنوك
2: سنتا تن اينا ترافت ماي إفوليا ديمي سكوت بيه مسول داو تمباتور بو بلوس 12 غرادة ونات تمباتور بو بلوس 1 غرادة من بيكومي فرا نورفست من وينستود أب تي 3 متر per سكونت.

0: نانوق اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتيل السمك إلي ما ساعود
2: سبامي ما يبين تخافيني ديمي مرسوق نو يقعلوني سغني لقتسلوني ولوكوت أقاني مخلوني ونو كلوا تاتمي كي السنة نغربوق أنا غا أفن نكيب سيك سيكون تي مميتر بينا شدونا نتشوك السوسر قتسار
1: بأو سيكن فنوك
2: Søndag den 31. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.